0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቐርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 19 ነሓሰ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ርእሰሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ሰንበት ዕለት 16 ተሓሳስ ፍርቂ መዓልቲ ዝለገስዎ ኣስተንትኖ ጸሎተ መልኣከ እግዚኣብሄር ቃል ቅዱስነቶም ድሕሪ ጸሎተ መልኣከ እግዚኣብሄር ናይ ዞባ ደቡብ ኣፍሪካ ሃገራት ጉባኤ ጳጳሳት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሪቶርያ ዘካይዶ ምሉእ ሓፈሻዊ ጉባኤ መዛዘሚ ዘቕረቦ ፃውዒት ካርዲናል ለፒትሳባላ ፓትርያርክ ላቲናዊት ቤተ ክርስትያን ዘበ ኢየሩሳሌም ኣብ ቁሸት ታይበ ዘካይድዎ መብፃሕ ዜና عرفت كبر قشي عقبا غابرييل ولد مريم كاب بارك الناس غنيت استلاك حبريتا اب اندونيسيا زكات مرو لمريت ابزم كاتو كاندي ارتستات زتقرا كم زخون اقدمنا نحبر ናይ ሎሚ መደብ ፈናና ነሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካና ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግንን ዕድም ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሞ መደብ ፈናወን ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል።
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ መደምደምታ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘቕረብዎ ጻውዒት ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ዝፍጸም ዘሎ ዓመፅ ደው ንምባል ምሕፅንታ ኣቕሪቦም። ስፖርታዊ ውድድራት ትንቢታዊ ምልክት ሰላምን ሕውነትን ክኸውን ከም ዝኽእል ዘለዎም ተስፋ እውን ገሊፆም። ከምኡውን ነቶም ኣብ ዓመታዊ ንግደት ናብ ቤተ መቕደስ ፒካሪስ ሎስኪ ዝሳተፉ ዘለዉ ፖላንዳውያን ነጋደያን ፍሉይ ሰላምታ ኣካፈልዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ደድሕሪ እቲ ትማል ሰንበት ዘዕረግዎ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘካፈልዎ ቃል ሰላምታን ምሕፅንታን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፍልስጤም ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ባሕሪ ዝፍጸም ዘሎ ተደጋጋሚ ዓመፅ ደው ክብል ከም ብሓድሽ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ዘካፈልዎ ቃል ምሕፅንታ ንዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ህፁፅ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ናብ ፍትሓውን ነባርን ሰላም ናብ ናይ ክልተ ሃገራት መፍትሒ ምምሕያሽ ክግበር ኣለዎ ድማ በሉ። ከምቲ ሊቀ ጳጳሳት ጋብርኤል ካቻ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2025 ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘቕረብዎ መደረ ቅድስቲ መንበር ኣብ ድሕንነትን ኣህጉራዊ ተፈላጥነትን ዘለዋ ዶባት እተመስረተ ናይ ክልተ ሃገራት መፍትሒ ናብ ቅድስቲ መሬት ፍትሓውን ነባርን ሰላም ዝመርሕ እኳ እንተኾነ ህያውን ፍትሓውን መንገዲ ምዃኑ እውን ብቐጻሊ ኣረጋጊጻ እያ። ኣብቲ ግዜቲ ድማ እቶም በቲ ግዜቲ ቀዋሚ ተዓዛቢ ቅድስቲ መንበር ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝነበሩ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ጋብርኤል ካቻ ከም ዝገለጽዎ እስራኤላውያንን ፍልስጤማውያንን ሓደ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዘለዎ ደባት ብሰላምን ድሓንን ሓቢሮም ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ዘለዎም ርእይቶ ቅድስቲ መንበር ደጊሞም እቲ ሓቀይናን ነባርን ምዕባለ ብብዝሓውነት ጥራይ ክርከብ ከም ዝኽእል ብምምልካት ሓቢሮም። ብሓይሊ ዘይኮነስ ብትዕግስትን ዝርርብን ሓቒፉ ዝሕዝ ምትሕበባርን እዩ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ከም ዘመልከትዎ ነቲ ኣብ ዞባ ማእከላይ ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃን ኤስያን ኤውሮጳን ዝመጹ ስፖርተኛታት ዝሳተፍዎ ውድድራት ስፖርት ማእከላይ ባሕሪ ከም ዝጀመረ እውን ኣዘኻኺሮም። ኣብዚ ዓመት እዚ ጸወታታት ኣብ ደቡባዊ ኢጣልያ ኣብ እትርከብ ከተማ ታሮንቶ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ወግዓዊ ማሕበር ስፖርታዊ ውድድራት ቅድስቲ መንበርን ኣትለቲካዊ ምንቅስቓሳት ቫቲካንን እውን ኣብቲ ውድድር ክሳተፋ እያተን። ኣርባዕተ ተወዳደርቲ ድማ ኣብቲ ጸወታታት ይወዳደሩ ኣለዉ። ቅዱስ ኣቦና እቲ ጸወታታት ኣብ መንጎ ህዝብታት እዚ ዞባዝን መላእ ዓለምን ትንቢታዊ ምልክት ሰላምን ሕውነትን ክኸውን ተስፋ ከም ዝገብሩ ድማ ገለጹ። ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ነቶም ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝሳተፉ ዘለዉ ነጋድያን ሃንጎፋ ኢሎም ብምቕባል ነብቶም ኣብ ሃገረ ፖላንድ ኣብ ዞባ ላዕለዋይ ስሌዝያ ዝርከብ ቤተ መቕደስ ፒካሬሽሎስክ ዝካየድ ባህላዊ ንግደት ደቂ ኣንስትዮ ንዝገብርዎ ጉዕዞ ንዝሳተፉ ዘለዉ ፍሉይ ሰላምታ ኣቕርቡሎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ መደምደምታ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘቕረብዎ ጻውዒት ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ዝፍጸም ዘሎ ዓመፅ ደው ንምባል ምሕፅንታ ኣቕሪቦም። ስፖርታዊ ውድድራት ትንቢታዊ ምልክት ሰላምን ሕውነትን ክኸውን ከም ዝኽእል ዘለዎም ተስፋ እውን ገሊፆም። ከምኡውን ነቶም ኣብ ዓመታዊ ንግደት ናብ ቤተ መቕደስ ፒካሪስ ሎስኪ ዝሳተፉ ዘለዉ ፖላንዳውያን ነጋደያን ፍሉይ ሰላምታ ኣካፈልዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ደድሕሪ እቲ ትማል ሰንበት ዘዕረግዎ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘካፈልዎ ቃል ሰላምታን ምሕፅንታን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፍልስጤም ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ባሕሪ ዝፍጸም ዘሎ ተደጋጋሚ ዓመፅ ደው ክብል ከም ብሓድሽ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ዘካፈልዎ ቃል ምሕፅንታ ንዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ህፁፅ ፃውዒት ኣቕሪቦም ናብ ፍትሓውን ነባርን ሰላም ናብ ናይ ክልተ ሃገራት መፍትሒ ምምሕያሽ ክግበር ኣለዎ ድማ በሉ። ከምቲ ሊቀ ጳጳሳት ጋብርኤል ካቻ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2025 ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘቕረብዎ መደረ ቅድስቲ መንበር ኣብ ድሕንነትን ኣህጉራዊ ተፈላጥነትን ዘለዋ ዶባት እተመስረተ ናይ ክልተ ሃገራት መፍትሒ ናብ ቅድስቲ መሬት ፍትሓውን ነባርን ሰላም ዝመርሕ እኳ እንተኾነ ህያውን ፍትሓውን መንገዲ ምዃኑ እውን ብቐጻሊ ኣረጋጊጻ እያ። ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ እቶም በቲ ግዜ እቲ ቀዋምቲ ዓዛብ ቅድስቲ መንበር ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝነበሩ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ጋብርኤል ካቻ ከም ዝገለጽዎ እስራኤላውያንን ፍልስጤማውያንን ሓደ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ኣህጉራዊ ተፈላጥነት ዘለዎ ደባት ብሰላምን ድሓንን ሓቢሮም ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ዘለዎም ርእቶ ቅድስቲ መንበር ደጊሞም እቲ ሓቀይናን ነባርን ምዕባለ ብብዝሓውነት ጥራይ ክርከብ ከም ዝኽእል ብምምልካት ሓቢሮም ብሓይሊ ዘይኮነስ ብትዕግስትን ዝርርብን ሓቒፉ ዝሕዝ ምትሕብባርን እዩ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ከም ዘመልከትዎ ነቲ ኣብ ዞባ ማእከላይ ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃን ኤስያን ኤውሮጳን ዝመጹ ስፖርተኛታት ዝሳተፍዎ ውድድራት ስፖርት ማእከላይ ባሕሪ ከም ዝጀመረ እውን ኣዘኻኺሮም ኣብዚ ዓመት እዚ ጸወታታት ኣብ ደቡባዊ ኢጣልያ ኣብ እትርከብ ከተማ ታሮንቶ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ወግዓዊ ማሕበር ስፖርታዊ ውድድራት ቅድስቲ መንበርን ኣትለቲካዊ ምንቅስቓሳት ቫቲካንን እውን ኣብቲ ውድድር ክሳተፋ እያተን። ኣርባዕተ ተወዳደርቲ ድማ ኣብቲ ጸወታታት ይወዳደሩ ኣለዉ። ቅዱስ ኣቦና እቲ ጸወታታት ኣብ መንጎ ህዝብታት እዝዞባዝን መላእ ዓለምን ትንቢታዊ ምልክት ሰላምን ሕውነትን ክኸውን ተስፋ ከም ዝገብሩ ድማ ገለጹ። ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ነቶም ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝሳተፉ ዘለዉ ነጋድያን ሃንጎፋ ኢሎም ብምቕባል ነብቶም ኣብ ሃገረ ፖላንድ ኣብ ዞባ ላዕለዋይ ስሌዝያ ዝርከብ ቤተ መቕደስ ፒካሬ ሽሎስክ ዝካየድ ባህላዊ ንግደት ደቂ ኣንስትዮ ንዝገብርዎ ጉዕዞ ንዝሳተፉ ዘለዉ ፍሉይ ሰላምታ ኣቕርብሎም።
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን እዩ። ኣባላት ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ዞባ ሃገራት ደቡብ ኣፍሪካ ደቡብ ኣፍሪካውያን ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ናይ 2026 ዓ.ም ከባብያዊ ምርጫ ሓበራዊ ረብሓ ንምሕዳስ ክጥቀሙሉ ጻውዒት ኣቕሪቦም ዜጋታት ድምፆም ክህቡን መራሕቶም ተሓታትነት ክህልዎም ዝገብሩን ንሰናይ ህይወት ማሕበረሰቦም ዝለዕለ ሓላፍነት ክወስዱን ከም እተላበዉ ሺላ ፒረስ ዘመሓላለፈቶ ጸብጻብ የረጋግጽ። እቲ ጻውዒት ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተኻየደ መዛዘመ ምሉእ ሓፈሻዊ ጉባኤ ደቡብ ዞባ ሃገራት ኣፍሪካ ጉባኤ ጳጳሳት ኣቦ መንበር ካርዲናል ስቲቨን ብሪስሊን ዝተኸተመ ናይ 2026 ዓ.ም ከባብያዊ ምርጫ ዝምልከት ዝወፀ ጓሳዊ መልእኽቲ ነቲ ናይ ዕለት 4 ሕዳር ምርጫ ኣብ ውሽጢ ሰፊሕ ትሕዝቶ ማሕበራዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያንን ንኽብሪ ነፍሲ ወከፍ ሰብን ንጽቡቕ ህይወት ሕብረተሰብን ዘለዎ ሓልዮትን ዝገልጽ እዩ። ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ወንጌል ሓሴት ዘርእስቲ ሃዋርያዊ ምዕዳን ብምጥቃስ ፖለቲካ ብዙሕ ግዜ መጋበርያ ጸለመ ዝኸውን ዘሎ ንሕበራዊ ረብሓ ብምስዓብ ልዑል ጸዋዕታዊ ክነብር እንከሎ ሓደ ካብቲ ክቡር መልክዕ ግብረ ሰናይ እዩ እንክብሉ ከም ዘዘኻኽሩ ፒረስ ኣብ ዘመሓላለፈቶ ጸብጻብ ተመላኽት። እቶም ጳጳሳት ንዲሞክራስያዊ ስርዓት ደቡብ ኣፍሪካ ዘለዎም ኣድናቆት ብምግላጽ እንተኾነ ግን ዝተፈላለያ ዞባታትን ክፍለ ከተማታትን ዘጋጥም ከቢድ ብድሆታት ብፍላይ ድማ ኣብ ኣወሃህባ ኣገልግሎት ዘሎ ቅልውላው ኣስተብሂሎም ኣብ መላእ ሃገር ዝርከቡ ማሕበረሰባት ሕፅረት ማይ ኩምራ ጎሓፍ ዝተባላሸዎ መገድታትን ንመንእሰያት ዘጋጥሞም ዘሎ ሕፅረት ሰብኣውነት ዘማእከለ ናይ መዘናግዒ ትካላትን ዘርዚሮም ኣብ ምብልሻው ምምሕዳር ከባቢ ኣበርክቶ ዝገብሩ ሓያሎ ረቋሕታት ኣለልዮም። ንሳቶም ድማ ብዘመድ ኣዝመድን ብስጋይ ስጋኻ ዝፍጠር ዕድላትን ብልሽውናን ጽልዋ ዝተወደበ ገበን ኣብ ክፍለ ከተማታት ዘይምርግጋእ ጥምረት መንግስታት ማዕቀፍ ምፍርራሕን ሞያዊ ብቕዓት ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ዘይምህላው ከምኡ እውን ኣብ ክንድኡ ተሓታትነትን ግሉፅነትን ዝሰፍሐ ሽማገለ ክፍለ ከተማታት ፖለቲካዊ ምትእስሳር ዘለዎ እናኾነ ንኹሉ ዘየገልግል ዝብሉ ዘርዚሮም ከም ዜጋታት መጠን ዘሎና ተራ እውን ብቕንዕና ክንዛረበ ኣሎና ከም ዘይምዕሩይ ኣገልግሎት ክፍለ ከተማታትን ዞባታትን ብልሽውና ዘይሕጋዊ መስመር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብዓመፅ ኣባይትምውናን ምዕናው ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ سرعات مدربای وحف عمد زمالو قبانن زا امسلو تقبارات ملكيتوم نباباسات زوم كون النتات زيعتوم ناي حبار ربحان ناي ابونتون منفس بعمقات مدخامو قليصوم نولك عاوي وي وقناو ربحاتات لعلس انا هيوتنا هيتم حبار سب بحفشا ناي مقامات زنبالك كم زلو اتحساسي بوم بزمن ترزي باباسات من اسيات نمتسع حقر اب مقرات نطفات التساتف تنخوخونو فلي تساوعيت اقريبوم كلهم زيقاتات دمتون بحلاف النت كتقاملون ناي ممرات مسال زلو خلو سب دمتي اب محب كي بوكر بأصنعوت كم التلابو بيريس اب زم حلال فتو تساب تساب حبيرا ازي تساوعيت بشمعن قلة فتحن سلامن قباي باباسات روباوي زوب حقرات افريكا مسو زيقاتات حدش ولدون ناس اشمعن قلة مرريجان بمتحببار زي رقف تخطات اللي تبقى صوتات زي قنتاوي تسمدو سعيبو زيق عربا كوينو ابو ورح حملة كابشدش تسباخاتات ناي رأس سباخاتات جوهانسبرغ تواتسوو كاتوليكاوي يعني تمهرو منبرت باب بحباري تازو تسنة دمت محب حلف النتاوي زي قنتن سنمقباراوي امرا رحانين مدنفع زحل ممدبات تمهر تقون كم التساطفو تم ملاخت اب حدا كم زع مسالة تبقى صو كاردينال بريسلين مال اسيات تساطفو كم ناي مرش اقديتات راي زي كونس كم حلف النت مسع حبرة تسبك ردوات حساسي بهم مرزديك انعنا وهداتن نتسقوماتن سرح البون نزدق على عونين مقلقال حقينا توفاين نتزر يو مرحتي كقمقمو حلنا عم بتنقاق كتقامو اتحساسي بهم دمت ترح محب نبحلو اخولة كم زيكونا ابتي بسنة عم الاخت تسميرو لو كم زلو بيريس غاليسا دمت محب مستي ابوشت بوليتيكا ودبات يخون ابا مع عالطاوي هيوتنا كم زيقاتات نحبرا والربحا كنسرح مزلونا دلونا تزساما مع كخون اللو بيلوم اتوم باباسات مسحاف زداغ متوكيسوم تساعدفو اب محبراوي هيوت كم مرجع النبابرع بمقراب هيوت الموتن براخت المرقمن اب قدميخم اقميت اللو قسلزي هيوت مرزو كم زبالو افليتا هيوت ممرات مالت نمحبرا سوما مقنعنا نمقلقال توفاين نتزلو مراحتي ممرات مالت ايو نبرات هزب مخبارن انوات حقي البونتن منتاقن نبلشونان متأسسار سقاي سقاخا دو زبلو سبسلتان منغست مدقاف بوليتيكا ودباتو فلاي ابت امرات منغستات نحبارو الربحا كت حبابرو متببع عيكم اون شما قلتات كبابي ودباو الربحا زيكونس بحاكين ما حبار سبات كم زقل قلا مرقاقات اقداس موخوانو باب اسات ابزوطو قسنتو ملاختي اسميروم اب مسرح مرجع بوليتيكا ودبات نتا حطيوات مراخب بزوحان برقساوي محبراتن منغستاو تكالاتن بحالف نتك واسو اون تساوعيت اقريبوم اتي مرزا سلاماوي نتا فتحاوك خوان دما تساوعيت كم زقربو تملاخت لاتيناو باتريارك زبا إيروساليم كاردينال بيتسابالا اللات عصر تحموشتان حاسة أبب على فلسطة على ماريام أبب فلسطيام زترفتنا هاي مور داتا كريستيانوي تقوشت أبزا كايرو ومبتساح نتوم أبتا قوشت زنبرو محبر سب كريستيان أبب ناتكم أقداسي إيو أبب ما أكل زتحالة لخي كونتات كريستيانو دمتسكوينا متان كن قتسل كم زبالو غازيت إنا زينا فاتيكان فاليريو بالومبارو أفليتو أبزي أبب نفس وكف درجة أبب ملاق دستمارت زولو بيتا كريستياناوي هلاوان معقب عقمنا بزفاقلو كلو خنقبر إنا انقبلو اب إيروساليم نالاتي مسرعتنا يتخطل كاتوليكايت بيتا كريستيان باترياركة كاردينال بير باتيستا بيتسابالا ألات عصر تحموش تنحاس بمقنات بحالة فلسطة على ماريام اب معراباو قماقم يوردانوس اب اتركب نقشتو كريستياناوي تكوشت بمبتساح مسخزبي تايبة هبزاكايد وركب كوينو بزقون ناتوم ناتي هزبي زلو ومكربات قليسهم بدرجة سبعون علماون ملسي زي كهلو يخل يجن اب املاق امن ايكم اون رقص عينا اي بؤو هيواتكن هبكم انقل ابزي اب تايب كي ترف انكبلو اب بيتا كريستيان مدحاني عالم ابزعرقو مساط قداسي كم زغالتو بالومبارو يحبر كهان قمسنا مدحاني عالم اب كشت تايب اب بشر فوادل باترياك بيتسا بالا كدمز مرحو مساط قداسي بسمو من بسم ملا مؤمنان ابز سمعوو ناين قعد حان مزعاكم مدارة اتعدي اب مونغو هزبان جزءاً كم اتقبلهم أسميرهم أبتنكر أوان أبقودني داكم أبوكم مخوانهم قليتهم هلوه كاردينال بيتسابالا نتحبرة تسبب بينهم كم زيكونون بيتا كريستيان أبقون داكادو إلا كم زلان مسكالي نتسفان زامدرين زحزت مخوانو أستبهيلهم كاردينال بيتسابالا بزسمعوه قال بوغانهم بعالة فلسطة لماريام فرتن ساي انكبل قليتهم ماريام نخريستيان نكوون النت بمسارة سلات داك سبات زيكونس بملوكو تاو عيني كن ان تمت كم اتمهرنا الرقاقيتهم بدحر زئتهم كاردينال نزمال اختبق اتتا مستايبه اتحاحيزهم هزبا ولا اون كنتات متسعي اتعقامي وي زي كعال ابزق برؤوان اب امنتنا تسفان سور سديدو كتسانح كم التماحصانو مقلت لاتيناويت كاتوليكاويت بيتا كريستيان زبا يروساليم يوم ملاغت اللونا كريستنا معك اب اون لبي كاب فرحي تسفا مقراتن صعبين كبيد كنتات محلو كم زحتت باتريارك اسميرهم نحنا قن مسلاتنا مسل هوتنا كي كحدنا هوت زولد حبرات سبكوين نخن كتسل ندال امو تبعات كونو اي تفرحو بيلهم كاردينال بيتسا بالا اون كاب ابا بشر بزمات سرعو مال اغتن اوانو حبريتان اب تايبه زر ازلو معباليتات بقارباي كتاترو كم زلو ارقاقيتهم عدت باتريارك زبا يروساليم ابز على فورح حاملة ابزوات اواج اسرائيل استفاد سمكوينو كباب تايبهن ريمونن اون عطو وتعدراو زبا مخانو بأواج اسرائيلاويان وطعتيناتاتن مئتاون هلاون زئقدي كوينو اتيز تمدب كبابي نقل كفلكة ما تايبه حرشو مريتاتن حيمانو تاون تاريخون بوتا زتقالل ايو اتأواج نقاديان بس احدي قزتيناتات والانتيناتاتن كالعو تطعتيناتاتن ناب تايبه مبتح بزملكة حدوتات اون عالعلو ايو كاردينال بيتسابالا اتي اب تايبه حزفت امزلو كابكة ما وطع اون فلتو إيماتو كمزلو حبيرهم أب مأكل زيست حلالخ كونتات كريستيانو دمتسو كوين ناخن كتسل أب ناتكم أقداسي إيو كمزبالو مغلتو لاتينويت بيتا كريستيان زبا يورساليم زتقاسة غازتين زينا فاتيكان فاليريو بالومبارو يحبر اب اندونيسيا ببزح كاثوليكاويان زنبرو لالسيت فلوريس شو عطنت بشو عط الريكتر زحاقن بزاقاتم حيال رؤدا ماريت بوحدو سالسان شمونتن سبات كم زموتنا شحد دما كم التمزابلون سبخة لبوان باجه نتين عي معتاوت امبلب على فلسطة المارم زدالو مدبات كم زسرزة ابا كازمير نيما بزمحال الفوتس ابتصاب يحبرو اب دسيت فلوريس اندونيسيا اللت عصر تحمشتان حاسة أجمعت دحر زقعت أما حيال رؤدا مريت بوحدو سالسان شمونتن سبات كمتون كلو خلوت عشحات دمك كم تمزعبلون سفيح عنوت ون كم زس عبن أب حيالو زباتاتن كفلك تماتاتن مفراس مريت مفراس انتاتاتن معتاو ترقاتاتن كم الترقين تعرضات هي وتدحن بزنقست بلاشو تحت كرتسن نب قلة محبر سبات المبتح أتجمعن زتحال لخم غيرو كم زلو ينقر بمسارات أبتعب تكلسنا من صناعتي كونتات كبابي أو عيرن كونتات ملك عام مدرن اندونيسيا اترؤ دمرت بقوتاترا اتحاجر ساعات حموشتان حمصان شمونتن دقائق نغو هزقات اما كوينو ماكلو كاب منباي ابزوبا مبراق نوسا تنغارا استات 30 كيلومتر رحيقو زركب كوينو متنقعتا سونامي قدم من لعالو نحطير اوان اب غماغم بحر الزنابرو نبرتي نب برخت بوتاتات كاقعزو كمتاقابران دحريك اتري بوحدو سالسان حدن دمرت كمتسمعن اب ملا فلورنز ركبو كاثوليكاويا بعلى فلسة المريم من صنبال أبزز الدالو ورزنا برأوان أون زقات أما مخانو أبا نيما أبزم حالا لفوت أبتعب أما لاخيتو أبسيكا أبزركب بيت مرتزرع كهنات أون باتر رمريت كمتهاسين تماحارون كهناتن أبالات سبو في هواتن كواتو كمتقدون أفليتو اتر رمريت أبلي دالورو أبزركب أبكدوس باولوس بيت مرتزرع كهنات إسران شعاتن تماحارو زرع كهنات محبر ملوكو تاويك عال ناي مودة تمتع امبدن غزيو كقوارص كم زغبران اتي فلمان غو ساعات شمونتن فرقان كقايد تحاسبو زنبره مساطق داسه نتكوناتاتن مغمغامن ادلاي مدلواتن مغبارن غزينا ما حبك ساب ساعات شحتن فرقان زتناوحو كوينو ولاكوا اتي مزنبا عن زيرغصنتن انتنبر اتمسران شحتن تمهرو زراكه هنات نهزبي فلوريس ابزخه بدل وان نايت الاخوان غير صوحتهم نعملخ احلفهم بمهب ابي مبصعه كم زفت صمون ابتارس يتتركب بيتك كريستيان مستيك سبتاو صاحبي النايتر اودمرت ابزغت امالو اوان اتي صمبل حيال ملكت امنتن صنعاتن منبارو ابا نيما بزم حلالو فو صبصب حبيرم بيتا كريستيان نتم عسران شو حتن حدستي ابال محبر ملكو تاوك الن نحزبي فلوريس بفلاي دما نتم مستغود اون ز فتووم سبات ز انون غز امن من نبابرو امن ز انا ومن صلوتان قربتان كم زرغا غصت يملاخطو دري قرب ساعات تر اودمرت سبخال بوان باج زترفو في تساميتات بعال قولو كوئف فلسطة لماريام قلتش عنصران شدشتان عامتا محرات معتساو قداسي مريت المحلاو مدباتن حويسو كم تسرز أفليتو باباس ماكسيموس ريغوس اتوبوسان نتحادقان سكفتاتات ديحنة هزبن المملاس زي توصد مخانو حبيروم اتبعال كن قطلو زيكونس بحبار دويلنا نتوم كبير كونة تزقات ممزلو كنسان يوم نمارد كم زبالو زي حبرو أبانيما كاتوليكاو يان بهدات وقعو ممرحتات كتاتلو منفس اتيب لنا بجبو التكبارات الهرائن قبرة سنعين كقيرون اتم باباسات تحساسيبهم اتبع على دوك باليخئل اي منفس حونات متحققازن حاليوتنجن كقدسل اللوو كم زبالو افليتو حجي اب حامشاي عمد زقو ترزلوط امبل غولو كو حدا كابتوم اب مبراق او اندونيجيا زكايدو فلوطات كاتوليكاون بحلاون بحالات كوينو نايلو ما عمد بحبار مقو عسن مدري مفواز زبال مرحك الزقابران زي توتان بحالات نسعولوتن متحققازن بوتا مسزهب دم ز عامق ترجم كم زهلوان ازر دمرت بزعبا اتي ابي شحن شحت ميتن تسع انكلتن عامت محرات ابي فلورز زقات مع اناور دمرتن رد مدرمات بحرن استات كل تشحن حمش ميتن سبات زق اتلات تذكراتات اون ابرابيرو ايو ابي ملا فلورز محبر سبيتا كريستيان نوح سنت صلوت من تحققازن مستمستغور وسبات قدامنت كم زهابون سرحيتات هيوت ادحنن سبع وسراحن ابي زق صلالو زلوان سب مزي نبرتي نقحات كوخونو كابستغود هنصاتات كرحقون وقعو حبريتا كتاتلو نتمحصينو نمحبر سب كاتوليك فلوريس بعال فلسطة على ماريام بحلهم مرئتن لهم عمت بتفل ما استحسب مدبت امبل زيكونس بحدش اتعويت امنتن صنعات مستمد الساق يزولو متحققازن بزبل منفس كم التخايدة يحبرو
1: أبونا كشيق با غبريل كشوال دماريام كابزات هواخن شبد بدن زبل آمدري أب مبل تسعان حموشتن عمت عدميوم ناب سمياوي بيتابو أفانينا يوم نركب علنا كبراتن كبرانن سمعتنا كابزب مقصال حاتصير تاريخ هوات كشيق با غبريل كشوال دماريام كابي بارك الناس غنيتي تلاكلنا نقرب لكم أب زمن فلسطة أب زيك الدست دنجل ماريام بنفسن بسغان نسماي زعرقة اللو زمن نسماي مقعزن مسغارن أب النستن تنالو وقتي نزوم أبزا مدرزيا بسناي قدلي زتقادلو لوخك زيابهير زخونو أبونا كشيغبا غبرييل كشوال دماريام كابزات هواخن شبد بدن زملا مدري أب مبل تيسعان حموشتن عمت عدميوم ناب سمياوي بيتابو أفانينا يوم نركب علنا عب علت کهنت ندگمو اگزیابیر نکس از بلسالوت او گویتا نتوم زحق وسخا اگلگل تکهنات کا نبتا حیل خان کبر خان زحدرلو ادراش مقدس کا اتو ایخا اتبلو من نابلنا نزیم لو مخا نزوم ممهر لوحاتن حیاو نتن زخونو اگلگالی ابونا کشیق با گبریل انتا حیاوائین امونن اگلگالی نعا نبتا سمیاوی ادراش مقدسی اتو نابله املاخ کم زقبلوم امنتنان تسفانانیو كبور أبونا كشيق با غبرييل كشوال دماريام بعلت 27 قنبوت شحنت شعات تميتن سلاسان حدن عمت مهرت كابب أوم كشوال دماريام تخلن أدي أوم ويزرو قدي قبر نقوسن أبعد دوم عدت آل تولي دوم بعلت 17 حدار شحنت شعات تميتن حمسان كلتن عمت مهرت مسكبر تبعال تبيتوم نفسهير ويزرو قدي كحساي قال كيدانا سيروم 74 عمت بقال كيداناوي هيوت دحرتنا بيروم أملاخ حموشتا أوالد سقيوهم بعلت عصرت حدا ميازيا شحن تشعات تميتن حمسان شوعاتن بإيدا بونا ماركوس باباس ورثودكساوي توهدو بيتا خرستيان أبس مرا معرقة كهنة تقبيلوم كابزق أتسيلوم دما بشحن تشعات تميتن سبعان شوعاتن عمت مهرت بفقاد بسو أبونا أبرها فرانسوا ناب كاتوليكاوي تبيتا خرستياناتيوم سوسان تشعاتن عمت كا بكهنة تاوي أقل قلو تاقل قيلوم كاب شحن تشعات تميتن سبعان شمونتن كساب شحن تشعات تميتن سبعان تشعاتن كم مخطل قومس كوينوم أبكم سنة دبرك الدستة ماريام زفاطمة عدب عر أقل قيلوم بعلت عصر تحمش تلقاتيت شحن تشعات تميتن سبعان تشعاتن عمت مهرت أبكم سنة دبر مدهاني آلم براقيت نيشتو قومس كوينوم كقل قلو تشومو كساب شحن تشعات تميتن سمانيان أربعة عمت مهرت كا أقل قلو كاب شحن تشعات تميتن سمانيان أربعة كساب شحن تشعات تميتن سمانيان حموشتن أب دقسا أب دبر ماريام تسيون نهاد عامت أقل قلو بشحن تشعات تميتن سمانيان حموشتن عامت مرت كا اندقنا نبتان حموشت عامت زقل قلو لا دبر مدهاني ألم براغيتن إشتو تغييروم بشحن تشعات تميتن سمانيان شوعاتن نزان إشتون نسألوت مجيتن زخونت بيت خرستيان دبر مدهاني ألم براغيتن إشتو كهانسو جمرو برريت مدهاني ألم كا زازي موما بعلت عسرا مسكرم شحن تشعات تميتن تيسعان سلستن عمت مرت قوموس كوينوم ناب أوحنن معردان تغييروم ኣባኡ ኸለዉ ኸኣ ንቕምስና ቤተ ክርስቲያን ደብረ ቅዱስ ጊዮርጊስ መዓረዳ ኣሓዲሶም ብዕለት 11 መስከረም 1999 ዓመተ ምህረት ቆሞስ ኮይኖም ንደብረ ቅዱስ ሚካኤል ሓላይን ንኪዳነ ምህረት ሓድሽ ዓድን ተቐይሮም ብግዜኦም ከኣ 6 ክፍሊ ዘለዎ መንበሪ ቆሞስ ኣስሪሖም ብዕለት 30 ጥሪ 2003 ዓ ም ናብ ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ሓድሽ ዓዲ ሓደግቲ ተቐይሮም ኣባኡ ኸኣ ንቕምስና ደብረ ቅዱስ ሚካኤል ሓድሽ ዓዲ ሓደግትን ደብረ ኪዳነ ምህረት ዓዲ ቐይሕን ን7 ዓመታት ኣገልጊሎም ድሕሪ 7 ዓመት ኣገልግሎት ብ2010 ዓ ም ንዕረፍቲ ንደብረ መድሃኒ ዓለም ዓዲ ቐይሕ ተቐይሮም ኣብዚ ግዜ ዕርፍቶም ደኺመ ኸይበሉ ብትግሃትን ብዓብዪ መንፈሳውነትን ኣብ መስዋእተ ቅዳሴ ይሳተፉን ንምእመናንን ንተምሃሮ ኮሌጅ ዓዲ ቐይሕን ምስጢራት እናዓደሉ ንብኡሳት እናዓረቑ ትጉህ ኣገልግሎት ክህቡ ጸኒሖም እዮም። ፍሉይ መለለዪ ክቡር ነፍስሄር ኣቦና ቀሺ ቑባ ገብርኤል ቀሺ ወልደ ማርያም ብሓቂ ለዋህን ቦቕባ ቓቦ ምልክት ሕውነትን ትሕትናን ወትሩ ንብዓት ዝስዕሮም ነበሩ ምስ ኩሉ ብሰላም ዝነብሩ ትጉህ ኖላዊ ብእሴ እግዚኣብሔር ዝነበሩ ኣቦ እዮም። ብሕጽር ዝበለ እቶም ብፁዓን ነዳያን ዝብል 8 ብጻታት ኣብ ሕይወቶም ዘንጸባርቑ ኣቦ እዮም ዝነበሩ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እቲ ዘገልግለኒ ዘበለ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ክህሉ እዩ ከም ዝበለና መጠን እቲ ዘገልገልዎ ኣብ መንግሥተ ሰማይ ከም ዝቕበሎም እምነትናን ተስፋናን እዩ። እቶም ካብ ሕጂ ብጐይታ ዝሞቱ ብፁዓን እዮም እወ ግብሮም ክስዕቦም እዩ እሞ ካብ ጻዕሮም ከዕርፉ እዮም። በዚ ሓሳብ እዚ ኸኣ ዓስብናይቶም ልውሃት ሰባት ርስቲ ቅዱሳን ሰማያዊ ሓጐስ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ዘይሰምዓቶ ልቢ ወዲ ሰብ ዘይሓለኖ ሰማያዊ ዓስቢ ከም ዝስዕቦም እምነትናን ተስፋናን እዩ። ዝሓለፈ ዕለት 15 ሓሰ 2026 ዓ ም ብፁእ ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ሓጐስ ጳጳስ ኤጳርቅና ሰገነይትን ዓበይቲ ካህናት ብፆቶምን ንኣሽቱ ካህናት ደቆምን ኩሎም ውሉደ ክህነት ሰብ ውፉይ ህይወት ካህናትን ደናግልን ምእመናንን ቤተሰብን ኣብ ዝተሳተፍዎ ስርዓተ ቀብሮም ኣብ ዓዲ ቐይሕ ደብረ መድሃኒ ዓለም ሓመድ ዓዳም ለቢሶም።
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። መደባትና ብጀካ ብሬድዮ ብፌስቡክን ብመርበብ ሓበሬታ ቫቲካን ኒውስ ክፍል ኤርትራ ኣቢልኩም ክትከታተሎ ከም እትኽእሉን ከምኡውን ናይ ኢሜይል ኣድራሻና tigrino@spcnetbva ምዃኑ ንሕብር። ርእቶኹም ኣይፈለየና ንብል ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዞም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራቐ ብብድሓነ ሰላም ጽንሑ። يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس

ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቀርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 18 ነሓሰ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ሮሳሊካን ጳጳሳት ብመበል 14 ብምክንያት እቶም ዕለት 15 ነሓሰ ኣብ ኢንዶኔዥያ ብዘጋጠመ ርእደ መሬት ዝተጎድኡን ሂወቶም ዝሰኣኑን ዘመሓላለፎም መልእኽቲ ሮሳሊካን ጳጳሳት ብመበል 14 እቲ ኣብ ደቡባዊ ኢጣልያ ዝካየድ መደብ ስፖርት ከም ትንቢት ሰላምን ሕውነትን ክሰፍሕ ከም ዝኽእል ዘለዎም ተስፋ ከም ዝገለጹ ክልተ ህዝብታት ክልተ ሃገራት ጽኑዕ መርገጺ ኣርስተሊካን ጳጳሳት ቅዱስ መንበርን ሮሳሊካን ጳጳሳት ኣብ ዚምባብዌ ብዘጋጠመ ምጥሓል መርከብ ምክንያት ዘመሓላልፎ ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ኣብ ካታንያ ሲቺልያ ንዝኽሪ መበል 900 ዓመት ምምላስ ቅርስታት ቅዱስቲ ኣጋታ ንርሰሊካን ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ወኪሎም ኣብ ዝዕረጎም ሳተ ቅዳሴ ዝለገሶ ስብከት ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግን ንዕድም ሰላምታና ይብፅሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወነ ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ሮሳሊካን ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ፀሓፊ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ብዝኸተሞ መልእኽቲ ቴሌግራም ነቶም ዕለት 15 ነሓሰ ኣብ ኢንዶኔዥያ ብዘጋጠመ ርእደ መሬት ዝተጎድኡ መንፈሳውን ሰብኣውን ቅርበቶም ኣረጋጊፆም ቀፃሊ ሰብኣውን ናይ ምሕዋይን ፃዕርታት እየተባብዑ። ዕለት 15 ነሓሰ ንግሆ ኣብ ዞባ ምብራቅ ኑሳት ታንጋራ ኢንዶኔዥያ ዘጋጠመ 7.7 ሬክተር ዝሓቀኑ ርእደ መሬት ዘስዓቡ ዕንወት ምስ ተሓበሩ ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊፆም እቲ ግዜያዊ ቁፅሪ ዝሞቱ 53 ኮይኑ 135 ሰባት ከም ዝተሃሰዩ 13,000 ድማ ብዘይ ኣባይቶም ከም ዝተረፉን ክሕበር ኣብቲ ብይብፃሕ ናብ ናይ ኤንደር ሰሰብካ ሊቀ ጳጳሳት ፓውሎስ ቡዲ ክለደነ ናይ ቅዱስቲ መንበሯና ፀሓፊ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዝኸተምዎ ኣብ ዘመሓላለፎም መልእኽቲ ቴሌግራም እቶም ብቐጻሊ ሳዕቤን እዚ ሓደጋ ዝሳቀይ ዘሎ ብፍላይ ድማ ንብዙሓት ተመዛበልትን ዝተጎድኡን መንፈሳዊ መትሕብባርን ምቅርራብን ኣረጋጊፆም ብተወሳኺ ንቤተ ክርስትያናውን በርገሳውን ሰበስልጣን መቕራብ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ዝቕፅልሉ ዘለዉ እዋን ኣተባቢዖም ስለ እቶም ኣብ ፃዕርታት ሕውየት ዝተዋፈሩ ኣባላት ህፁፅ ኣድሕን ህወት ጸሎቶም ኣረጋጊፆም ኣብ መወዳእታ ንምዉታት ንፍቕራዊ ምሕረት እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኣማዕቂቦም መለኮ ታብ በረኸት ምፅንናዕን ሓይልን ከም እተማሕፀኑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። እቲ ናይ መጀመርታ ሓያል 7.7 ሬክተር ዝሓቀኑ ርእደ መሬት ሰንበት ዕለት 15 ነሓሰ ኣብ ደሴት ፍሎረስ ዘጋጠመ ኮይኑ ኣብ ምሉእ መዓልቲ ድሕሪ ዘጋጠመ ተደጋጋሚ ርእደ መሬት ስዒቡ ድሕሪ ሓያሎ ሰዓታት ኣብ ደሴት ሱማትራ 6.9 ዝሓቀኑ ርእደ መሬት እውን ከም ዘጋጠመን ኣብ ርእሲ እቲ ኣብ ልዕሊ ሂወት ዘስዓቦ ከቢድ ሞትን ሓደጋን ኣብ ኣባይትን ትሕታ ቅርፅን ሰፊሐ ጉድኣት ከም ዘውረደን ብመሰረት ፀብፃብ ሃገራዊ ትካል ምሕደራ ሓደጋ ኢንዶኔዥያ ልዕሊ 900 ኣባይቲ ክዓኑ እንከሎ ካልኦት 450 ድማ መጠነና ዕንወት ከም ዘጋጠመን ኣብያተ ትምህርቲ ማእከላት ክንክነ ጥዕናን ኣብያተ ክርስትያንን ሓዊሱ ብውሕዱ 167 ህዝባዊ ህንፃታት ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከም ዝገበረን ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ተመዛበልቲ ኣብ ግዜያዊ መንበሪ ኣባይቲ ክዕቆቡ ሓቲቶም ከም ዘለዉ እዩ ዝፍለጥ። ጉጅላ ኣትሌቲክ ቫቲካን ኣብ ስፖርታዊ ውድድር ማእከላይ ባሕሪ ንምስታፍ ኣብ ዝዳለውሉ ዘሎ እዋን ሮሳሊካን ጳጳሳት ልዮን መበል 14 እቲ ኣብ ደቡባዊ ኢጣልያ ዝካየድ ዘሎ መደብ ስፖርት ከም ትንቢት ሰላምን ሕውነትን ክሰፍሕ ከም ዝኽእል ዘለዎም ተስፋ ይገልጹ። ኣብ ደቡባዊ ኢጣልያ ከተማ ታረንቶ ካብ ዕለት 21 ነሓሰ ክሳብ ዕለት 3 መስከረም ኣብ ዝካየድ መበል 20 ስፖርታዊ ግጥም ማእከላይ ባሕሪ 4 ኣትሌቲክ ቫቲካን ክሳተፉ ምዃኖም ጋዜጠና ዜና ቫቲካን ዳቪድ ዋትኪንስ ክሕብር እንከሎ እዚ ካብ 26 ሃገራት ኣፍሪካ እስያን ኤውሮፓን ዝመፁ ኣስታት 4,000 ኣትሌት ኩለን ብማእከላይ ባሕሪ ዝተኣሳሰራ ኣብ 33 ዝተፈላለየ ዓይነት ስፖርት ክገጥማ ምዃነን ኣመላኺቱ። ቅድሚ እቲ መደብ ሰሊካን ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ 2026 ዓመተ ምሕረት ዝካየድ ፀወታታት ማእከላይ ባሕሪ ንዓለም ርኡይ ምልክት ሰላምን ርክብን ከቕርብ ከም ዝኽእል ዘለዎም ተስፋ
كم زغالتو حبيرو ابز سومونو زيت اوتاتت ماكلاي بحري اب تارونتو كجمر ايو قدوس ابونا قلت 15 تنا حاسك بحري مسكوت كوينوم كابوشتونو زانزمتو ناغاديان ابسترخ بلو قرحات قدوس بيتروس مريحوم بحبر دحري زعرو قصرت ملعكه اغزي ابيهر ابز سمعو مدره غليصوم ازي سبورتا وددر اب مونغو هسبتات از زوبان نايملع عالمن تنبيت سلامن حونتن كخون تصفى اغبر كم زبل زحبره غزينا زينا فاتيكان واتكين ساس عيبو وددر ابز عمقه ترقم زبات صح مقابر يركب مزخونن سبورتيناتات كم ابالات حد السبع او صدرابيت مزفلاتون ايو انكبلو قدسناتم دكا جيموم زحبا سبورتك الزاربون كلو زسمرو لحسب مزخقار ابك قداميت محل تصعوتاتات معكلاي بحري نايتا التانقد كتما ايطاليا تارانتو لكبا باسات تشيرو مينيرو ابك كاتدرال تا كتما بحبار مسناي قدس منبر قدايت بحلن تمهرتن لعلوي بيت صحفتنا صحافي باباس بول تيغي ابزعرو مسات قداسي نهاي سبورتيناتات مسكل كقبلو مخانو ما افليتو بمسارت غازيتو مغلتي اتناي سبورتيناتات مسكل ابملو اتصاوتاتات كما منفساو موكسنات بي اب كاتدرال كصنح مخانون كم تدحر خلتشع عصر تخلتان حمد محرات زي تقايدو وددير اولمبيكن ناي اكال سنكولان اولمبيكن لندن اب احكوراو سبورتاو وددرات اتمسكلن اتليتات كسني ايو لكبا باسات مينيرو سبورت نهزعانات حويسو نصب موان تلمدنن حلو في محبراو في الليات نمر عين حونتن مدنفاعن تقامع عدل كم زهب ابزهبو مغلسي اسميرم ابزا بسنك كوناتن هتوتس كوناتات عيرن تساق زل عالم سلام كم زكا عال اتوم كابتس عارر تودبات زمتو سبورتيناتات اب كندو كينو اتيز توال دلوبوتا وي امناتم بحقين منفس حونت زتناق عاقحو دك نستيون دك تبعاتيون مخوانا مكان رئي عدل اللونا انكبلو ناي سبورتن بحلن قداي زحالي ناي كدس منبر لعلوه بيت صحفت هين تكاردينا لخوسي تلين تينا ده من لونسا هلاوي اتلت فاتيكان روي ملكت حونت تقرب مخانو الرقاقي تمسك السبورتيناتات قال زي بلو مال اختي انكبلو غالي تعام نفس وكف هيوات وعلا براحاتن سقاين فقرن كبرن يقبو كم زبالو الاخ غازينا زينا فاتيكان واتكينز حبيرو زي زينا فاتيكان ايو لصالي كان باباسات لين مبل عصر تربعته قلت عصر تشدش تنحاسة فرق مع حالتي بحابر كابوشتن وزا انزمتنا قاديان مريحم دحر زاق عربو صلوط ملعك اقزي عابير ابزس معوام مدارة قدست منبر ننو بحقوان اسرائيل فلسطين فتحاون نبارن سلام نممتع انكو مقدي نخلط تحقرات زي حاقوفة فتح ننو بحقوان التقربو مرقاتي داقي موما كم زرقاقاتو قزدنا زينا فاتيكان كان سلفاتور تشيرنوتسيو ابزع ربوت ابتاب يقول له اتيك للتهاجرات زبل فتح ات انكوك خون زخل مقد السلام اب مانغو اسرائيل الفلسطين من ايو رسالي كان باباسات اب تاريخ زكتاتلو ايوم كمتي اب معقلاي مبراق الزنابرا كونتات قبلت شعات تكم تخل التشان اسران سلستان عمت محرات جميرو عمت المفل لاين بعابي وتتناخيرو اب زقد صلالو زلو اوان اون انتخونا نقصتات سماني عمتات سنامي لاو ركب قدست منبر صنع كوين زقتل زلو كل التحقرات فتحاون نبارن سلامن كوح الزغل انكو تصفى مخان زرقاقت ايو رسالي كان باباسات لين منبر عصر تربعته نازي منقست اسرائيل بصنع كو انتناتقو نعصر تتات عمتات زنح تاريخو مرقاتي عرستالي كان باباسات قدست منبرن بعصن عط داقيموم يرقاقت رسالي كان باباسات ليون الات عصر تشدشتان حاسفر كمحال تدحرز عرقو صلوط ملعاق اقزي عبهر أبا معرابا وقماقم يوردانوس فلسطيماويان زوردم قهستن عمتن دحر مخنان محبر سب عالم نتنعي كل التحقرات فتحن مسقوا من كسر راح بهتوط اللابو كمزبلو تشيرنوتسيو أبزق ربو تابتاب أمالاقيتو زود تنزل مجمرا قزي أبشحنة تشعات ميتن أربعان شعات عمتا محرات أبتي بحفش عقوبة أي حبرات حقرات زادق ودن كل التحقرات زبل وسانة أبا موداتا كون كخون داق ماي دفئت كقبرلو تاوئت كم زقربو يحبر
ኣብ 1947 ዓመተ ምሕረት ቅዱሳት ቦታታት ኢየሩሳሌም ኣህጉራዊ ንምግባር ካብ ዝቐረበ ጻውዒት ጀሚሩ እቲ ናይ ክልተ ሃገራት ፍታሐ ካብ 1980ታት ጀሚሩ እምነ ኩርናዕ ናይቲ ቅዱስቲ መንበር ስነምልኣዊ ርክባት መርገፂ ኣብ ፍታሕ ግጭት እስራኤልን ፍልስጤምን ጽኑዕ ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ብተደጋጋሚ ማዕባለታት ብስምዒታዊ ግብረ መልሲ ዝተቐርፀ ዘይኮነስ ኣብ ታሪክ ጽኑዕ ሱር ዝሰደደን ብተኸታታሊ ተኸተልቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝድልድል ጽኑዕ መርገፂ እዩ። እቶም ቀዳሞት መግለፅታት ካብ 1948 ዓመተ ምሕረት ዝጅምር ኮይኑ ፒዮስ መንበር 12 ኣብ ብዙሕ ሓልዮት ዘርእስተዓድ መልእኽቶም ንነፍሲ ወከፍ ካብቶም ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ወገናት ውሕስነት ህላዊ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ንመንፈሳውን ንዋታውን ሰናይ ህይወት ዝምችእ ግብረ ገባውን ኣካላውን ኩነታት ህይወት ከረጋግፅ ዝኽእል ስርዓት ክህሉ ፀውዒት ኣቕሪቦም እዮም። ኣብቲ ስዒቡ ዝመፀ ተበጃዊ ስቕዓይና ዘርእስቱ ናይ 1949 ዓመተ ምሕረት ዓውደ መልእኽቲ ምስ ህይወት መድሓኒ ዝተኣሳሰሩ ቅዱሳት ቦታታት ብኩናት ዕንወት ከይወርዶም ዝተሸቃቀሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 12 ንመራሕቲ ዓለም ንኢየሩሳሌምን ከባቢኣን ሕጋዊ ኩነታ ክህቦዋ ከእምኑ ኩሉ ሕጋዊ መገዲ ክጥቀሙ ተማሕፂኖም ርግኣት ብእኩል ፃዕሪ ሰላም ዝፈትዎ ሃገራት ብእኩል መገዲ ክረጋገፅ ዝኽእል ምዃኑ ከም ዘጉልሑ ቸርኖትዮ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ የስተብህል። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ኣብ 1964 ዓመተ ምሕረት ናብ ቅዱስ መሬት ዝተጓዓዙ ኣብ ዋዜማ ናይ 1967 ኩናት 6 መዓልቲ ብዛዕባ ሕጋዊ መሰላት ህዝቢ ፍልስጤን ብንጹር ተዛሪቦም ነቲ ጉዳይ ካብ ሰብኣዊ ህፁፅ ኩነታት ናብ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ሕቶ ቀይሮሞ እዮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ንዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኡታንት ኣብ ዘመሓላለፎ ልባዊ መልእኽቲ ኢየሩሳሌም ብሰንኪ እቲ ፍሉይ ብሩኽ ወቅዱስ ባህርያታ ክፉትን ዘይገሃስን ከተማ ከምኡ እውን ካብ ወታደራዊ ስርሒታት ናጻ ክትከውንን ካብ ሳዕብን ውግእ ክትድሕንን ኩሉ ጻዕሪ ክግበር ሰላም ብስመ መላእ ክርስትያናዊ ዓለም ጻውዒት ኣቕሪቦም ምንባሮም ቸርኖትዮ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ የዘኻኽር። እቲ ወሳኒ ድርኺት ግና ካብ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝመጸ ኮይኑ ናይ ፍልስጤማውያን መሰል ናጻ ዓዶምን ብሓይሊ ዝጸውዑ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ እስራኤል ብውሕስነት ናይ ምንባር መሰል ክረጋገጽ ኣለዎ እንክብሉ ብኣጽንዖት ዝተዛረቡ ናይ መጀመርታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዮም። እዚ ክልቲኣዊ ጻውዒት ኣብ 1984 ዓመተ ምሕረት ዓመታት ድሕነት ኣብ ዘርእስቲ ሓዋርያዊ መልእኽቶም ተሰኒዱ ኣሎ። ነቶም ኣብ ሃገር እስራኤል ዝነብሩን ኣብታ ምድሪ ከምዚ ዝኣመሰለ ክብር ምስክርነት ታሪኹን እምነቱን ዝዕቅብ ህዝቢ ኣይሁድ ኣድላይ ውሕስነት ግቡእ ቅሳነትን ክንሓትት ይግባእ። እዚ ድማ ናይ ነፍስ ወከፍ ህዝቢ መሰልን ንነፍስ ወከፍ ሕብረተሰብ ናይ ህይወትን ማዕባለን ኩነታትን እዩ ከም ዝበሉን ኣስዒቦም እውን ኣብታ መሬት ታሪካዊ ሱር ዘለዎን ንዓሰርተታት ዓመታት ተበታቲኑ ዝፀንሐን ህዝቢ ፍልስጤም ዓዱ ዳግማይ ናይ ምርካብን ምስ ካልኦት ህዝብታት ናይ ትዞባ ብሰላምን ድሕንነትን ክነብርን ባህርያዊ መሰል ኣለዎ ከም ዝበሉ ቸርኖትዮ ኣዘኻኺሩ ኣብ 2000 ዓመተ ምሕረት ናብ ቅዱስ መሬት ኣብ ዝገበሮ ጉዕዞ ተመሳሳሊ መልእኽቲ ደጊሞም ብምቅላሕ ብሓደ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝተባህለ ናይ መጀመርታ መርገፂ ዘይኮነስ ብኣገዳስነቱ ታሪኻዊ ተባሂሉ ዝነኣድ እዩ። ድሕሪ 9 ዓመት ካልእ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ማለት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናብ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ወርሒ ግንቦት 2009 ዓመተ ምሕረት ኣብታ ቅድስቲ ግን ከዓ ቆሲላ ዝነበረት ምድሪ ኢየሱስ እግሮም ዘንበሩ ኣሰር ናይቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ብምስዓብ እቲ ክልተ ሃገራት ዝብል መርገፂ ቅድስቲ መንበር እጦብያ ወይ ዘይጭበጥ ራእይ ዘይኮነስ ነቲ ዓንኬል ዓመፅ ንምውጋድን መጻኢ ናብቲ ዞባ ንምውሓስን ኣድላይ ቅድመ ኩነት ምዃኑ ብኣጽንዖት ከም ዘስመሩሉን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ቅድስቲ መንበር መሰል ህዝቡኹም ኣብ መሬት ኣቦታትኩም ውሕሱን ምስ ጎረባብት ብሰላምን ኣብ ውሽጢ ዓለምለኻዊ ተፈላጥነት ዘለዎ ዶባት ሉዓላዊት ፍልስጤማዊት ዓዲ ክትርከብ ትድግፍ ቢሎም ፍልስጤማውያን ሓልሓልታ ተስፋ ህያው ክገብሩ ንሕጋዊ ባሕጊ እስራኤላውያንን ፍልስጤማውያንን ንሰላምን ምርግጋእን ዘማልኡሉ መገዲ ክርከብ ከም ዝኽእል ተስፋ ክገብሩ እንክብሉ ከም ዘተሓሳሰቡ ቸርኖትዮ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ የጉልሕ።
بگذیر سریکان با پسات فرانچسکو زیک آلکیدان زیاده آهگراون و آهون بحر حیزو بسنا ملاور کبات تبک سوتات کدست منبر ابلتشان عصر تحمشتن عمت محرط نهاجر فلسطین بواقعی افلت و زحبت کل مدیاوی سمم مفرام حویسو کم اون بزیاده گستنتا و ملکتات کم ابلتشان عصر تربعتن عمت محرط ابنای حاجر فاتیکان نای اتاقل تصفره ابت اوان نای اسرائیل رسا بهر شیمون پرسن رسا بهر فلسطین محمود عباسن الساتفو بستقايدة مدى بصولات من السلام بيزا أمسلو تكبارات دلدلو إيو اتمت خقابتي حدا كاب فرطات نايتي أبمو داتا ورحق نبطر سليكان باباسات فرانشسكو نابك دستمارت زغبرو قعزو إيو نيرو أبزوان زي خورج ماريو بورغوليو بزي مقنان كلو سب أب أغلغلوت حبرو الربحة لقاسن فتراون كخون تبعات زرق برلو أوان بزيحو ألو زدما أب مؤمن مسلك لتحقرات هلاوان أب وشت أغراوي أفل تزلو دوبات بسلام نحن نتنزمر قوس السلام نمفتار تبعات الزراخ بلو وان بسحو اللو انكبلو بزيام مات مقدي قليت امو ايام ابزق اتصلو عمدات كساب الات عرفتام رسالي كان باباسات فرانشسكو كالاتومن اكالاتومن بغتصالي كابكو عمد الوخوتات كدست منبر نابع علم حقوف تكالات بزحابو مقلصتاتن بناي كدست منبر وانات حافي كاردينال بيترو بارولينين بغتصالي زيد قف كوينو كلتا هزبتات كلتا حقرات زبل مفتحي اتي زيادة هزوط بوليتيكو مقد مخانو بتدقا قامز اسمرولو منبارو تشيرنوتسيو يزخاقر زيد حرزي حجي اب ادرس اللي كان باباسات لما بالعصر تربعة تزلو كوينو نتنعي كل التحقرات في التحزب المرقاتي كابزيز ان اتحيزو معك العيك ومحاسب اهقرا وكت عقيرو مو اللو بفلاي اب ترك زكايرو مقاشا زازيموم كاب استانبول ناب بيروت ليبانوس اب زيتاقو عزولان وفاريت نتوم زسنيوم زنبرو نايست فلالي حقرات معك نتزيان اللو كان غازدين اتات اب زسمعو مدارة كدست منبر نبزوح عمطات نعي كل التحقرات في التحزب الحاسب بقلت دقفاتو إيا تدقفو أون ألا إسرائيل كساب حج نزف التحكم زي تقبلو كلاتنا نفلطو إنا انتخونا قن نتي بقات صال زقات ممزلو قجت فتح نبل مفتحين عاي مقرب عقم زلوو انكو مقاد بيلنا إنا إن أمن كم زبالو تشيرنوتسيو أبزق ربو تصبتصب أزخ أخيرو ألا تتشع التطريق لتشع نصران شدستان عمتا محرات أبك دست منبرنا يستفل عليها حاجرات لو كان منقستات تقبلو مابز اسمعو مدرة نزي مرقات زداجي مم بفلاي اتناي كل التحقرات فتحنا عقبات حقا وباحقي كل التيو حزبتات وماوي الرأي كوينو يقدسل اللو كم زبالو أزخ أخيرو رسالي كان باباسات اليونين كدميو مزنبرون غنا ملسيجيس بايو اللو كونات نهزبتات مطفا ناقتسالة أبزخ دلو زلو وان اتناب سلام زو سد مقدي ناقبر زخير زلو يمسل نرسالي كان باباساتن كدست منبرن غنا بوليتيكا وزي مسمما عن سب او معاتن نتفتح زدخم ايكونن بانتارو غن حسوصنتو يقول لحر رسالي كان باباسات اليون منبال عصر تربعته نزي حسوصنت اسميرو محبر سب عالم حلافنت كوسد دما تساوعيت يقربو كم زلو يمال آخر زي زينا فاتيكان ايو رسالي كان باباسات اللي لما بل عصر تربعته مسيس درابت قدات نايتي ابزحالة في معالتات ابك الاي كاريبا زقات من هيوات حيالو هتسانات زركبوهم لعلي سمانيا سبات زدفع حادق عم مركب زي تسمعهم حزن زقلت ابزم محلالو فو ناي تليجرام مال اختيك اربطو من تسولتو من كم زرقاقتو ناي كدست منبر زينان كفل محتو من مقلتي افليتو رسالي كان باباسات الات عصر تشمون تنحسب بمخنيات ابزحالة لفو معالتات اب زيمبوابوه اب زركبك الاي كريبا زقاتمه ناي مركب متحال حالقه ناي كدس ممرانا تحف كاردينال بيترو بارولين كتامستان ابرو اب زمحال لفو مالاختي تليجرام نستقودو كربتهم بمقلات نفسات نايتهم هيوتهم زساقانو نمحرت املاخ كم زمع قبو ناي كدس ممبر زينان كفل محتمن مقلاتي يمالاخت ازي كم زيرون كلو تحالقه زحالة فعلت عصر تحالي نحس زقاتمه كوينو تعال على
ምብቃቅ እንተሳፈርቲ ፅዒና ክትከውን ትኽእል ተባሂሉ ዝነገረላ መርከብ ካብ ከተማ ካሪባ ናብ መዓስገር ግፈፍቲ ዓሳ ቻላላ ኣብ እትሰግረሉ ዝነበረት እዋን ተገልቢጣ 18 ህፃናት ዝርከቦም ልዕሊ 80 ሰባት ከም ዝሞቱን ዝተሓበሮም ቅዱስነቶም ነቶም ብሞት ዝፈትዎም ሰባት ኣብ ሓዘን ንዝርከቡ ናይ ሓዘኖም ተኸፋፋሊ ምዃኖም ገሊፆም ምእንቲ በርገሳዊ ሰበስልጣንን ንሰራሕተኛታት ህወት ኣድሕንን ድማ ጸሎቶም ኣቕሪቦም ኣብ ልዕሊ ኩሎም ዝተገልኡ ጎይታ ምፅንናዕን ፈውስን ሓይልን ምእንቲ ክህቦም መለኮታዊ በረኸት ከም እተማሕፀኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ልክዕ ኩነታት ምጥሓል መርከብን ምፍላጥ መርመራታት ይቕፅል ከም ዘሎን ገለ ምንጭታት ሓበሬታ ከም ዝገልፅዎ እታ ጀልባ ንርባዓን ሓደን ዓመታት ኣብ ኣገልግሎት ዝፀናሐት ኮይና እቲ ምሕላፍ ቀላይ ብርቱዕ ንፋስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝተፈፀመ ኮይኑ እታ መርከብ ናብቲ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ እቲ ሃገር ዝርከቡ ገጠራትን ማሕበረሰባት ገፈፍቲ ዓሳን ኣንፈታ ኣቕኒዓ ከም ዝነበረትን እዚ ድማ ፅርግያታት ኣብ ሕማቐ ኩነታትን ህዝባዊ መጓዓዝያ ድሩት ዝኾነሉን ከባቢ ብምዃኑ ተጓዓዝቲ መርከብ ክበ ከም ዘበሎ እንክነገር ፕረዚደንት ዚምባብዌ ኤርመሰን ምናንጋግዋ ነቶም ዕለት 13 ነሓሰ ኣብ ከዲባ ስፖርት ሜዳ ኣብ ዝተኻየደ ስነስርዓት ዝኽርምዎታት ነቶም ዝተገድኡ ኣባይቲ ስድራ ዝለዓለ ሕክምና እውን ስነ ኣእምራውን ደገፍ ከም ዝወሃቦም ቃል ኣትዩ ሃገራዊ ህፁፅ እዋን ከም ዝኣወጀ ምንጭታት ሓበሬታ ዚምባብዌ ዝጠቐሰ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ቀላይ ከሪባ ኣብ ዓለም ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ሰብ ሰርሖ ቀላይ ምስ ዛምቢያ ዘዳብው ኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከቡ ገጠራት ማሕበረሰባትን ገፈፍቲ ዓሳን ኣገዳሲ መስመር መጓዓዝያ ኣብ መወዳእታ 1950 ዓመተ ምሕረትን መጀመርታ 1960ታትን ኣብ ሩባ ዚምባብዌ ብምህናፅ ዲጋ ዝተፈጥረ ኮይኑ ንልዕሊ 200 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ እውን ከም ዝኾነ የመላኽት። እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ኣብ ካታንያ ሲቺልያ ንዝኽሪ መበል 900 ዓመት ምምላስ ቅርስታት ቅድስቲ ኣጋታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ወኪሎም ኣብ ዘዕሊ ቁምሳተ ቅዳሲ ዝለገስዎ ስብከት ምእመናን ስለቶም ኣብ መላእ ዓለም ዝስደዱ ዘለዉ ብዙሓት ክርስትያን ክፅልዩ ከምዝዓደሙ ልእኽቲ ጋዜጠና ዜና ቫቲካን ኣንቶኔላ ፓሌርሞ ሓቢራ። ዋና ፀሓፍ ቅድስቲ መንበር ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዕለት 17 ነሓሰ ምሸት ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ንቅድስቲ ኣጋታ ዝተወፈ እዮቤል ኣብታነታ ቅድስቲ ዝተወፈየት ካቴድራል ኣብ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ዝኽሪ መበል 900 ዓመት ካብ ቁስጥንጥንያ ናብ ካታንያ ምምላስ ቅርስታት ቅድስቲ ኣጋታ ዘማእከለ ኮይኑ ኣብ ዙርያ እቲ ጥንታዊ ውፍዩነት ንቅድስቲ ሓላዊቶም ዝተኣከቡ ዜጋታት ብሓጎስ ብመንፈስ ኣብ ዝፅምበሩሉ እዋን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘመሓላለፎ ፍቕርን ቡራኬን ናብታ ፍቕርቲ መሬት ሲቺልያ ኣረጋጊፆም ነዚ ዝኽሪ ምብዓል ማለት ጎይታ ኣብ ዘመናት ንቤተ ክርስትያኑ እሙን ምዃኑ ኣፍልጦ ዝህብ ኣብ እዋን ፈተና ምድጋፍ ኣብ ፀገማት ምንፃሕ ብቐፃሊ ብናይ ቅዱሳን ምስክርነት ከም ብሓድሽ ከም እትዕንበብ ምግባር ማለት እዩ ከም ዝበሉ ብፅዑነቶም ነቶም ብዙሓት ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ምእንቲ ስመ እግዚኣብሄርን ስለ ወንጌሉን ስደት ዝሰቀዩ ክፅልዩ ሓያል ፀውዒት ከም ዘቕረቡ ኣፍሊጣ። ቅድስቲ ኣጋታ ናይ ካታንያ ታሪክ ጥራይ ኣይኮነት ሎሚ ናይ ኣምላኽ እያ ምስ ሕዝባ ድማ መጓዓዝ ትቕፅል ኣላ ምስ በሉ ቅዱስ ኣጎስጢኖስን ተርቱልያንን ብምጥቃስ ኣገዳስነት ሰማእታት እንከዘኻኽሩ ብሰንኪ መከራ ኣም ዘይኮነስ ስለ ዝፀንዑ ክምስገኑ ዝግብኦም እዩ። እቲ ካብ ካርቴጅ ዝመፀ ክርስትያን ይቕሬታ ዝሓትት ደም ሰማእታት ምልክት ስዕረት ዘይኮነስ ቤተ ክርስትያን ብቐፃሊ ከም ብሓድሽ እትዕምብበሉ ዘርኢ እዩ ቢሎም ንሳ ኣብ ቤተ መዘክር እትቕመጥ ዘይኮነስ እምነትን ተስፋን ፍቕርን ዘመንጩ ቅድስናኣ ቀጻሊ እዩ ከም ዝበሉ ፓሌርሞ ትሕብር። ካርዲናል ፓሮሊን ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ንባባት ናይቲ ዕለት ሊጡርግያ ጸብጻብ ሰማዕትነት 7 መቃባውያንን ኣሕዋትን ኣዲኦምን ከምኡ እውን ካብ መልእኽቲ ጳውሎስን ተወኪሶም ናይ ክርስቶስ ምዃን ኪኖ ኩሉ እምነት ካብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱ ፈተና ከም ዝኸይድ ኣስሚሮም ሰማዕትነት ኣጋታ ብቐዳምነት ብዛዕባ እቲ እተሳቀየ ዓመፅ ዝገልፅ ፀብጻብ ዘይኮነስ ዝኾነ ይኹን ዓመፅ ከጥፍኦ ዘይከኣለ ፍቕሪ ዝገልፅ እዩ ቢሎም እዚ ንጳውሎስ እውን ርኡይ እዩ ነይሩ። ንሱ ጉጉይ ምርዳእን መስጓግትን ድኻምን ዘጋጥሞ ግናኸ ብዘገርም
حد آتن خرستوس کب مواج عدی ایو علنا کم زبالو پالر مؤتم ملاخت کاردینال پارولین ناب بیتا کرستان حسابم اقنعم بتسگع اگزی ابهر امبر ببخاتا ایتنا برن ایا اب کئلت ابالاتا زیکونس اب تا اماننت نایتی بدخمت دک سبات سرح گویتاز تمسرتت ایا بیلوم نابتی اب ملوق دوسات مصحفت زرگاح ایت فراح زبلک المسرت گیرم ازی سن اعمرام متببع ترای زیکونس مسرت کرستانوی حیواتنا ایو ایسوس کاب فتنان تسببان نات ازخون هلاوی ایم باتعن كابزيز عبنقر يوك على اتيولنا اب بزوح كفالات عالم نحادقة السلوزق عالعو كريستيانات النحاسبو انبقار ابزهم موتزي اسلعتهم كلهم ابزتفلالي كفالات عالم فاح الوم زلو احواتنان احاتنان ما انت سم قويتان سلع وانجلو نزي سدادو ابزقاي زلوون نزاكرن نسألن بلوم دم زيبلو سماعتنتون كم زلو اين رسع كم زبالو باليرمو تحبر سلازي نكر استاس که ما کنات سعی بلو فقر نمگلات کلته مقدتات علو سمع تنت دم کام اون اتی منال بات وحد رؤی مال ک نفس و کف سب اب معطاوی هیود کجات موزخل معطاو سمع تنت تأمان تنت انقبل جلیت عم کم اب تنت دم ما اب منگوت اجمات فقرام زعقبو مت عامل تقیسم دکام به کریستیان و امنت زعبی ولدی نزبر رس باهلی ادام محبز عابی من ساعت که هناتن و فیات دک تبعتیان دک نستیان بل لكسي هيواتهم زوافيو مكراهم بتا أماننات زقربو عرقاويان كومؤون كلهم اتم بتسمونا كاب مسم مع فتحي عب العلم تشؤنات حقي كاب حنا مفداي دما يقريتا زمرتو ازو دما كالعيقو باقي فاتيكان زتزارة بلو على تاوك الدسنا مخوانو عطنيعم كم زبرهو باليرمو تحبر عب مدام دمتا كاتانيا ناي امنات بحالي فرحة اكزي عابيهرن قبرة سنين زبل زي تعدنا كرسي كم زلوات عزيبهم زي كرسي زي كباخن وي مخان كخوون يبلون انتاي دقا فرا ما انت كفرق حلو اللو بزغاء نتي ناي كدوسات تمهرت مالت كفعات بزيادة كفعات كم زي السعر انتاي دقا بتي كاب مسك الزطول لفقري كاب وشتون تاريخ زقير بيقاتس نعوت ابقمت بمقتعو نتي ناي تي كباب بزوح بالدهوتات دخنت زي معريونات ناي بزوحات منقسيات مسعى اي عم ابي كالقبوتا كلاليوز كدالو تساقمات اباي تصدرا زقات مومك عالسي كم اون ترئيوتات ناي حد استمال كعنواتاون منفساون دخنت مقدام يكعال ايو كم زبالو باليرمو حبيرا كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسكن ناي لومي مدب فنونا ابزي الزازم ابنيت بحمدب فنوك سابن الراقب بدحان السلام تسنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس

حبام قال آتيو حقر او هتوان كمز اواجه منجتات حبريتا زيمبابوز دقاس زينا فاتيكان اصعيبو قالاي كريبا اب عالم حدا كابتم زعبيو سب سرحو قالاي مس زامبيا زدابو كوينو اب تكباب نزركبو قطرات محمر سباتن قففت عسان اقر داس مسمر مقو حزيا اب مودعتا شحن تشعت ميتن حمسان عمتا محراتن مجمرتا شحن تشعت ميتن سوساتاتن اب روبا زيمبابو بم هنات صديقا استفترا كوينو نلعلي 300 كيلومتر زرقح اون كم زخونة يمالاخت ازي زينا فاتيكان ايو كاردينال بيترو بارولين ابي كاتانيا سيتشيليا نزخر مبال 900 عامت مملاس كرسطاتك دستي آغاتا نرسالي كان باباسات ليون مبال 14 وكيلو مبزعلكو مساطق داس سلقاس والسبكات مؤمنان سلطم ابو مال العالم زدر زلو بزحات كريستيان كتسليو كم زعدمو لغتقا زينا فاتيكان انتونيلا باليرمو حبيرا وانا صحف قدست منبر كاردينال بيترو بارولين الات 14 حتى نحاسم مشت ابو مزازمي نايتن قدست آغاتا زي توفى يوبل ابتانتا قدستي زي توفى كاتدرال ابزعرقو مساطة قداسي زخري منبر 900 عامت كاب كوستنطنيا ناب كاتانيا مملاس كرسطات قدستي آغاتا زماع كلو كوينو اب زوريا اتتنتاو وفوينت نقدستي حلاوي تمزت عكبو زيغاتات بحاقوس بمنفس ابزس مبارولو اوان رساليك انا باباسات زم حلالفو فقرن براكين نابتا فقر تمريت سيتشيليا الرقاقيتهم نزي زخري مبعال مالت قويتا اب زمنات نبيتا كريستيانو امون مخانو افلتو الزهب اب اوان فتنا مدقاف اب تساقمات منتاح بغد صالي بنعيك دوسان مسكرنت كما بحدش كما اتعنبب مقبار مالت ايو كم زبالو بسعون نتم نتم بزحات أبستفل علي كفالات علم فاح إلم زلو أحواتنان أحاتنان من تسمى قزي أبيهيرن سلو انجلون سدات زساقيو كتسليو حيا لزاوعد كم زقربو أفليتا كدستي آغاتا ناي كاتانيا تاريخ تراي أيكونت لومي ناي أملاخ إيا مس حزبا دما مقو عزد قتل الله مسبلو كدوس أغوستينوسن تيرتوليانن بمدقاس أقدسنت سماعتات انكزخ آخرو بسان كما كار أمزيكون سلازيس انعوك مسغانوز قبعوم ايو اتي كاب كارتاج زمازة كريستيان يقريتا زحطت دم سماعتات ملكت سعرات زيكوناس بيتا كريستيان بقاد صالي كام بحدش التعم ببالو زار ايو بيلعوم نسا اب بيتا مذاكر التقمت زيكوناس امنتن تسفان فقرن زمن جو قدسنا قاد صالي ايو كام زبالو باليرمو تحبر كاردينال بارولين بزعبا مصحف كدوساو نبابات نايت علات اللي ترقيا تسابتساب سمعتنات شوعات مكاباويانن أحواتن أدي أمن كموؤون كابمال أخت باولوس نتوكيسهم ناي كريستوس موخان كينا كلو أمنات كاب واقع أداقاز التفتنا كمزخيد أسميرهم سمعتنات آغاتا بقدامنات بزعبا اتي التساقية عمد زقلت ستابتساب زيكونس زخونا يخون عمد كاتفوء زيك آل فقر زقلت يبي لهم ازي نباولوس اون رؤي ايو نير نسو قوغي مرداء مسقوكتن دخامن زقاتمو قناقه بزكر رمهد آتن خرستوس كابم اواج عدي ايو عالن كمزبالو بالير مؤتم ملاخت كاردينال بارولين ناب بيتا كريستيان حسابهم اقنعهم بتسقع اكزي ابيهر امبار ببخعاتا ايتنبرن ايا اب كئلت ابالاتا زيكونس اب تأماننت نايتي بدخمت دك سبات سرح قويتاز تمسرتت ايا بيلوم نابتي اب ملو قدوسات مصحف تززرقاح اي تفرح زبلك المسرت غيروم ازي سنة امرو متببعت راي زيكونس مسرت كريستيانوي هيواتنا ايو اياسوس كاب فتنان تسببان الناس ازخون هلاوي اي مباطع كاب زيز عبنا غر ايوك آل اتيولنا اب بزوح كفالات عالم نحادقا السلوزق آلعو كريستيانات نحاسبو انبار اب زهم موتزي اسلعتهم كلهم اب زتفلالي كفالات عالم فاح الوم زلو احواتنان احاتنان من انتسم قويتان سلع وانجلو نزي سددو اب سقاي زلوون نزكرن نسألن بلوم دم زي بلو سماعت النتقون كم زلو عين رسع كم زبالو باليرمو تحبر سلازي نكريستوس كرما كونات زي بلو فقرن مقلاتس كلتا مقدتات علو سماعت النت دم كومو اون
እቲ ምናልባት ውሑድ ርኡይ መልክዕ ነፍስ ወከፍ ሰብ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ከጋጥሞ ዝኽእል መዓልታዊ ሰማዕትነት ተኣማንነት እንክብሉ ገሊፆም ከም ኣብነት ድማ ኣብ መንጎ ፀገማት ፍቕሮም ዝዕቅቡ መፅዓምድቲ ጠቒሶም ደቆም ብክርስትያናዊ እምነት ዘዕብዩ ወለዲ ንዝበርስ ባህሊ ኢዶም መሓብዝ ዓብ

human saat kahanatun wufiat dek tabatian dek nustian bilgsi hiwatom zo fiu makara om bita ammanin net zakarbu aragawiyan komu un kullom itam bitsummona kab mismi ma'fitri ab l'ilmichu net haki kab xuna mufday dima yukreta zumerzu izu dima kalay guba e vatikan zutazara badu alatawik disinna mokwanu atsini om kam zabruhu palermo tihibbr ab madam damta katanya nay amnat bahali farhata gzi abihrin gbrasannayin zibil زي تعدنا كرس كم زلوا تعذيبهم زي كرس زي كباخن وي مخانك خوون يبلون انتاي دعا فرا ما انتك فرق حلو اللو بزغاء نتي ناي كدوسات تمهرت مالت كفعات بزيادة كفعات كم زي السعر انتاي دعا بتي كاب مسك الزتوال لفقري كابوشتون تاريخ زقير بأس نعوت ابقمت بمقتاو نتي ناي تي كباب بزوح بالدهوتات دخنت زي معريونات ناي بزوحات من اسيات مسعى اي عم أبكال بوتا كلالي زكدادو تساقامات أبايت صدرا زكاد مومك ألسي كومؤون ترئيوتات ناي حدست ملك عنواتاون منفساون دخنت مقتام يكعال إيو كمزبالو باليرمو حبيرا كبراتنا كبران سمعتنا سلامكت تالكم نمسكن ناي لومي مدب فنونا أبزي الزازم أبنيت بح مدب فنوك سابن الراقب بدحان السلام تسنحو يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس